0: أما والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: مطيارة تلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم.

والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه

0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
1: Radio Mutiara Quran
2: للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
3: مطيرة تلاوة
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

0: Doa Zikir Sore.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: مطيرة تلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أمة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.